الله بقسم سوق الايام تكسير والقرب يبلى بالامور العظايم الغيظ لا يغير عليك المفاهيم جور الزمن وان طالبه بدايم باشر سماها ينجلي عنها الغيم وبدل الله